0: وفق لي تونو لو مسيني ميت بيفو ولي عن الموفاو إلي ليون فق تونو لي هسو سوا ونوا ما توتعو إناي لو أوكلاند كانسو إنو جانا كلا بيسي إيونا مفايا أن توفا عنا تايعو إيو إنا ماي لا بيسي مما فا ماي لو موتا إنا إيا فا أي تي تي أي لا بيسي إلا فوي نيل نفو عن أو لا بيسي ما ساني مو لو سي لفيا إتو أي نا لا بيسي مفايا ناو إنا لي تو تونو إتا تاو ونفا أبوتو إياي لو لا بيسي Male awala e mafaiai o na faatonua I se wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic, ilunga o le upenga te failangi. Tamaki Tūruki, All Together Auckland.
1: Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mō e tautuaina oe ilangungana fituaso le vayaso.